0: 法国等欧盟主要贸易伙伴经济疲软，以及全球金融条件收紧等多重外部压力，但在2026年仍展现出相对强劲的韧性。预计西班牙今年国内生产总值可增长约 2.4%， 明显高于欧元区约 0.9% 的平均水平。尽管较两年前有所放缓，但整体表现仍位居欧元区前列。根据欧盟委员会的展望，预计西班牙经济增长将在2027年有所放缓，增长率约 1.9%， 通胀率则有望回落至 2.5%。国际货币基金组织认为，西班牙是欧元区成长表现较强的经济体之一，但同时警告，能源价格波动、地缘政治不确定性以及住房可负担性压力将是未来两年西班牙经济面临的重要风险因素。凤凰卫视陈莹，西班牙马德里报道。
1: 在今天凌晨的2:07，中国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空。卫星升空之后顺利进入到预定轨道，发射任务取得圆满成功。卫星互联网技术试验卫星主要是用于开展手机宽带直列卫星、天地网络融合等技术试验验证。那这次任务是长征系列运载火箭第646次飞行。在叙利亚的境内，依然有数千名曾经参与推翻前政府的外籍的武装人员滞留。那叙利亚新政府为了展现诚意，将部分人员编入了正规军，却引发了国内摩擦和国际压力。来看本台特约记者从大马士革发回的报道。
2: 叙利亚目前仍有数百名非叙籍武装人员，这些曾怀揣战斗目标的外籍武装人员如今却成为一个力图恢复的国家中的不稳定因素。他们中的部分人被编入新叙利亚军队，以此作为新领导层对其在推翻阿萨德政府中发挥巨大作用的诚意认可，其余则或被监禁或在逃。
3: المقاتلين الأجانب هو من أكثر الملفات تعقيدا وحساسية وصعوبة وكان من المتوقع بأنه سيشكل عقبة منذ اللحظات الأولى لاستلام السلطة الجديدة سبب بقائهم في سوريا يعود لمجموعة من الاعتبارات الاعتبار الأول هو اعتبار المتعلق بالدول التي ينتمي لها هؤلاء المقاتلين أو الذين يحملون جنسيتها وبالتالي كثير من الدول ترفض عودة هؤلاء المقاتلين بالعكس من ذلك هي تحرص أن يبقى هؤلاء في الداخل السوري سواء للاستقرار أو حتى في محاولة لتصفيتهم
2: 2025年，叙利亚过渡政府总统沙拉决定将外籍战斗人员的存在制度化，在新的叙利亚军队中组建一个营，将其收编或授予其高级军职。沙拉还表示，这些武装人员未来可能获得叙利亚国籍，但这一决定并未消除这些人的存在所带来的隐患。叙利亚国内及周边国家许多声音批评将其非法纳入国家军队，认为此举或为未来埋下危险种子。
3: أعتقد بأن هذا الملف سيكون له تداعيات خلال المرحلة المقبلة وخاصة في حال حصول صراعات ما بين هؤلاء المقاتلين مع الدولة الجديدة أو في حال أرادت الدول بطبيعة الحال أو في حال توفر الإرادة الدولية للقضاء على هذا الملف وبالتالي هذا قد يشكل مواجهة ما بين الحكومة السورية والسوريين مع هؤلاء المقاتلين وبالتالي سنكون أمام مواجهة محتدمة قد تستغلها التنظيمات الراديكالية لاستقطاب هؤلاء المقاتلين مثل تنظيم داعش الذي دعا منذ أيام هؤلاء المقاتلين انضمام إلى صفوفه.
2: 美国政府已给予叙利亚过渡政府有条件的制裁豁免，但明确施压叙方驱逐这些外籍战斗人员。然而，这对大马士革而言是策略层面的噩梦，因为这些人员纪律严明、装备精良，是新叙利亚军队的骨干力量。
4: Foreign fighters in Syria have transformed from an insurgent forces into a major political and military crisis for the new Syrian government. As the one of the speculation for establishing good international ties is largely linked to the way of dealing with those militants. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
1: 下节回来关注的是，美军称向一艘驶向伊朗的船只发射了一枚地狱火导弹。我们稍后见。